0: صباحو مرين
1: صباحو مرين
0: ماشي جا
1: طبعاً
0: شو بنا
1: ولا لا
0: مرنا مريم ما سيري صلاة خانية لو خصوا بابا الليل بانتينونا
1: كاش خانة صلاة لوينا مفيد
0: ايمينينا بانا يفوتوي لبيريا باتا باكولو كاني حابا كولا بايا سيوني حابا فولا بايا تسامايا نما تابو دي بوتو على سمبيتي وانا يا راتيا وانا وطيبت سمبيتي نياني ايبا هاو مرن Mazali.
2: Ke ne ke latile, ha wa ka mphakaja. Ke ne ke nyorilwe, ha wa ka mphakama. Ke ne ke kula, ha wa ka wa mpona. Ke ne ke le ke ronko, ha wa ka wa mpona. Re ba ha o morena.
0: Re ba ha o morena Masale ka mono ka 6 point.
2: Amena ga tolaka.
0: Morena mo di mo matsiri tsola khanya le kgotsa ba ballele ba ntlo ya ha ntate wa.
2: Amena ga tolaka.
0: Thank you nake.

0: سيبها هوم الرين هي نصحوا كاكوبو
1: بس فطانو ما هيكين
0: و بس شريت بارو تبن صورا كاسه هوم الرين Mohala wa hao hao monate empa mokana modimo wa matsiriso le khanyalo khotso ba ba lele ba ntwe a hao nnis wa tseba he o di medicine dieto le paiki mogena a ke o hlonolo.